السلام عليكم. تفهم من دون خدمة من برشان يستخدم بري لأول جي بانكي أبلادي يعني كرالق لدنيا ما خالي اسمي تشادب بري لأول أولا بي فرسنت لارم بلان بركة كرق جمس ويومن سور قاسدة دلبوغن قد خاما باقلاجون بالقارسكي خارخل نرسل بشكن بوغن رسو كوب بوغن ودهي ديخان أماكي turmush o'rtog'im yetganlar olinglar ishlatinglar uvol bo'lmasin man ekanman sizlarga ham ilindim deganlar keyin o'shanda o'tdan hammamiz oilaviy terganmiz yig'ilib hammamiz tervaganmiz keyin pomidorlab kelganmiz magazindan keyin farzandlarim bilan birga rosa hammamiz ahil inoq bo'lib ikrala yopganmiz bonk yopganmiz o'shanda shoshani eshitib kayfiyatimiz a'lo bo'lib maza qilib hashar qilib ishimizni qilib olganmiz. Bugun ham ikrayapman, lekin farzandlarim o'zi bilan darslari bilan ovora, kichkina bolacham ham o'zi bilan ovora bo'lib ketdi. Hozir o'sha oldingidagi voqeani eslab sizlarni eshitib ishlarimni qilib olaman, ishiga omad tilayman, turmush o'rtog'im.